0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: الفاتحة.
1: الفاتحة من الصلوات، اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صراط الذين أنعمت عليهم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة مع الصلوات.
1: ما تعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.